لق فانكوزا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوانجيك كو كأن نق نكوك أنجلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخونخونك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريق إلا